سمعتك انا التويزه راك طب سمعتك انا ديرها نوم بعد تفتشانكو طب سمعتك انا كوري تسيب لازي سمت سمت لازي كنا بلا تبا تشاو